على هذه على هذه ابو عمشة شوف تذكروني كان فردون سنتين كبران ابو سلام طب انا اجي دايما سبحان الله صير عادي سلمي لي على سنان الله يرحمه